الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي، بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: Iron Brown Eyes.
1: اليوم تغير وضعنا وصارت حياتنا أسرع والانشغالات أكثر وصار التواصل بينك وبين الأهل والأصدقاء أقل، وغالباً تحتاج ترتيب وموعد حتى تشوف الناس. اللي تغير فعلياً هو نمط حياتنا مو قيمة العلاقات نفسها، فبالتالي لا تخلي زحمة هذه الحياة تطفي أبسط الأشياء الحلوة، زيارة بسيطة، سؤال بسيط ممكن يرجع دفء العلاقات من جديد.

الدكتور حسين علي الجيبتشي من ذاكرة الطب العراقي. الدكتور حسين هو اسم ارتبط بالدقة والمهارة والإنسانية. هو الجراح اللي عرف الناس بلقب المميز الجيبتشي. نشأ بالعراق بزمن كان بالطب يعتمد على الجهد الفردي والخبرة المتراكمة. اختار طريق الجراحة، وهذا القرار اللي اتخذه بلحظة أثر بقى على مدى الحياة. تميز بدقة عالية بالعمليات الجراحية وهدوء لافت داخل غرفة العمليات، وكان معروف عنه بين زملائه أنه طبيب ما يتعامل مع المريض كحالة طبية وبس، هو إنسان كامل يستحق العناية والاهتمام. ومن أبرز إنجازاته إسهامه بتطوير العمل الجراحي داخل المؤسسات الطبية العراقية، وتأثيره بتدريب جيل من الأطباء اللي حملوا بعده نفس الروح المهنية. الدكتور حسين ما كان مجرد لقب يذكر، كان عنوان لمدرسة طبية قائمة على الانضباط والخبرة والإنسانية. رحل عن الحياة لكن باقي حاضر بذاكرة الطب العراقي كواحد من الأسماء اللي ما تنسى بغرفة العمليات والمستشفيات.

القراءة لها تأثير إيجابي على دماغ الإنسان، سواء كانت القراءة لكتب إلكترونية أو ورقية. فالدراسات تقول قراءة الكتب الورقية تعزز الفهم والاحتفاظ بالمعلومة أكثر، بينما الإلكترونية تسهل الوصول والسرعة للمعلومات. فإذا قدرت تخلي وقت لنفسك للقراءة التقليدية أو حتى الإلكترونية، أكيد راح تستقبل الشكر من دماغك.

مو كل ورقة توقع عليها معناها هذا إجراء بسيط. أحياناً توقيع واحد ممكن يربطك بالتزام طويل أو خسارة ما تنتبه لها، فلا توقع أي عقد وأنت مستعجل أو بدون ما تقرأ كل كلمة موجودة به، حتى لو الشخص اللي قدامك يضغط عليك.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: إذا كانت علاقتك بجسمك مبنية على الشكل الخارجي فانتبه، لأن الصحة مو رقم وزن وبس. الصحة طاقة، نوم، نفسية مستقرة، وقدرة أنه تعيش يومك بدون استنزاف دائم. فإذا عندك أي أمور تعتبرها سيئة متكررة تقدر تتخلص منها تدريجياً وتبني عادات صحية جديدة تكون بيها أفضل من السابق.

الإجهاد مو معنى إنجاز، العمل لساعات طويلة بدون ما ترتاح هذا مو معنى أنت ناجح، هذا معناه أنه أنت دا تحترق بصمت. أخذ فترات راحة، نظم وقتك، وأطلب الدعم أو المساعدة إذا احتاجيت.

ويا كل يوم افتح صفحة جديدة واسعى للحياة اللي تستحقها، ولا ترجع تقلب بصفحات الماضي. فإذا كل يوم ترجع لنفس الذكرى ونفس الألم، شلون راح تتحرك؟ الماضي اتعلم منه، بس لا تسكن بداخله.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السعادة مو حلم بعيد ولا هي أمنية. أكو ناس تنتظر الحدث يكون موجود حتى تفرح. السعادة الحقيقية مرات باستكان شاي، بمكالمة حلوة، أو براحة بال بنهاية يوم تعبت بيه. هذه التفاصيل البسيطة تفرح هواية ناس، وحتى الحياة تصير عليك أخف. ركز على الموجود بين يديك وافرح بيه.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الطريق مو بس مسافة، الطريق مسؤولية، وبقانون المرور العراقي الالتزام بالإشارات والسرعة مو خيار، هذا واجب عليك. فقطع الإشارة الحمراء أو السرعة الزايدة أو حتى استخدام الهاتف هو مو مخالفة، ممكن تكون بيها سبب لحادث. فسلامتك وسلامة غيرك تبدأ من التزامك، وتذكر إنه القيادة وعي مو مجرد تحرك سيارة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مواقف هواية تمر عليك خلال اليوم، بس مو كل موقف يحتاج توقف يمه وترد، ولا كل إساءة تحتاج تبرير. بلحظات السكوت يكون أقوى من الكلام، لأن الكلمة إذا ما لقت أثرها عليك راح ترجع لصاحبها. أحياناً الشخص اللي يحاول يصغرك هو من الداخل شايفك أكبر مما تتوقع، لكن ما يعرف يتعامل ويا هذا الشعور، فيحول الكلام جارح، وهذا الكلام ما يعكس حقيقتك، يعكس نظرة صاحب نفسه. لا تستهين بكرامتك ولا تحاول تشرح نفسك لكل شخص يشكك بيك. بعض الناس ما يحتاجون توضيح، يحتاجون وعي، وإذا ما عرف أحد قيمتك انسحب بهدوء وخلي صمتك هو اللي يتحدث عنك.

0: wanna dive.
1: دقيقة على جاتنا في معلوم وإلهام جديد. جامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

في دستورنا العراقي نصت القوانين على حماية الطفل حتى يضمنون سلامته وحقوقه وبالتعليم والصحة وغيرها، فما ممكن نوظف طفل دون سن ال 15، وأي إساءة أو اعتداء على الطفل تعتبر جريمة، ولكل طفل حق بالتعليم والرعاية الصحية. لذلك راقب بيئة الطفل ولا تتردد تبلغ عن أي اعتداء أو مخالفة تجاههم.

تعرف أنه أي شيء تسويه ممكن يرجع لك؟ يعني أشبه بقانون الانعكاس، فسلوكك يأثر على الناس وبالمقابل سلوك الناس يأثر عليك. فالاحترام والصبر يجيبوا لك احترام وصبر، وإذا ابتسمت بوجه أحد راح يرد لك هذه الابتسامة وراح يصير الجو أكثر ودية. فابدي بتغيير نفسك وراح تشوف التأثير على كل البيئة اللي تعيش بيها. تعامل ويا الناس مثل ما تحب يتعاملون وياك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الراقب دائما شحن الموبايل وشحن السيارة ومرات حتى شحن باقي الأجهزة، بس الراقب شحن الدماغ؟ نعم شحن الدماغ، لأن البقاء بأماكن مغلقة لفترات طويلة رح يقلل من تركيزك ويزيد من شعورك بالتعب، ولما تتنفس الهواء النقي راح يزيد عندك تدفق الأكسجين للدماغ وراح يحسن التركيز ويخفف التوتر، وهنا أنت شحنت. فحاول تخصص 10 دقائق يومية للمشي برا أو تفتح النوافذ تجدد بيها الهواء، هذا بس اللي تحتاجه حتى تشحن دماغك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تحب تتابع الأخبار وتشوف شنو اللي موجود بهذا العالم وشنو الجديد. هذا الشيء حلو، بس بنفس الوقت ممكن يأثر على صحتك النفسية. شلون؟ إذا أنت من النوع اللي تسمع الأخبار السلبية وتتابعها على طول، فرح يرتفع عندك مستوى القلق والتوتر بدون ما تدري. هذه التغذية العقلية المستمرة بالأحداث السلبية تترك أثر نفسي يتراكم ويا الوقت. فحاول توازن بين معرفة الواقع واستهلاك المحتوى الإيجابي والهادف والمهمة. يعني حاول تغذي يومك بلحظات من الهدوء والراحة والأخبار اللي تفيدك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتبه وأنت على الطريق، ركز أكثر وابتعد عن التشتت، لأن أغلب الحوادث مو بسبب الخطر نفسه، هي بسبب التشتت وعدم الانتباه. فخفف من تعدد المهام وقت الخطر، وركز على لحظتك الحالية وعلى شيء واحد بس حتى تقدر تحمي نفسك، لأن الانتباه هو أقوى وسيلة للحماية.

0: الصمت لغة ما يجيدها الكل، وهو مو فراغ مثل ما يظن البعض، هو عالم كامل من التفاصيل اللي مو الكل ينتبه إليه، ومساحة تختبئ بيها أصوات ما نلتقطها بلحظتها. وبلحظات السكون رح نقدر نسمع نفسنا بوضوح ونفهم شنو الخفي وراء الضوضاء. علمياً ونفسياً الصمت يساعد دماغك إنه يعيد تنظيم الأفكار وترتب العالم من جديد. فأحياناً الصمت هو أعلى صوت ممكن تسمعه ويفيدك.
1: I guess for now you've got the last laugh.

أنه يكون للإنسان طموحات يوصل للأشياء اللي يريدها والأهداف، بس لا تنتظر أنه يكون عندك فرصة كاملة حتى توصل لهذا الطموح، لأن ممكن تنتظر هواية. ابدي بالموجود بين يديك حتى لو كانت الأشياء البسيطة، فنجاحك مثل البناء، طابوقة طابوقة راح توصل بالنتيجة لسقف هذه الطموحات. ولا تنسى أنه ما تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد عنده طريقة، عنده ظروفه وهدفه مختلف.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا تبقى تنتظر أحد يجي ينقذك أو يدفعك حتى تبدي خطوة جديدة. ترى أغلب الناس مشغولة بحياتها أصلاً، وإذا أنت ما أخذت الخطوة بنفسك ما حد راح يعيش التعب بدالك. فابدي حتى لو بخطوة بسيطة، لأن التأجيل الطويل راح يحول لك أبسط الأشياء إلى ثقل بداخلك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

لا تتعامل ويا الحركة والرياضة كأنه هي عقوبة لأن وزنك زاد. فالحركة مو بس حتى تضعف أو تغير من شكلك، جسمك يحتاج حركة حتى يبقى حي فعلياً. تمشي، تسوي نشاطات بسيطة، كل هذه راح تفرق ويا نفسيتك ويا النوم ويا الدورة الدموية وحتى طريقة التفكير. فمو ضروري تصير رياضي محترف، المهم لا تخلي جسمك يذبل من قلة الحركة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الضرائب مو مجرد التزام قانوني، هي إسهام مباشر ببناء حياة مجتمع أفضل. الضرائب تساعد بتطوير الخدمات العامة مثل المستشفيات، المدارس والطرق، وتدعم استمرارية المرافق اللي نستخدمها كل يوم. لذلك التزامك بدفع الضرائب مو بس يحميك من المشاكل القانونية، هو يخليك جزء بتحسين المجتمع للأفضل. فكل مساهمة صغيرة راح تترك أثر كبير.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.